Radio Free FM Ulm. Radio Free FM Ulm. Die folgende Sendung auf Radio Free FM ist eine evangelische Rundfunk in erzreichischer Sprache. Sie, auf Radio Free FM, bemitten Kirtanatschritte Megahertz, wo am Quatschlingjahr von Nom, ab Ulm, German Zirkab, na Erzrab Sratwinger Radio EU. Kubras Samatana, Bissem Gwetanan mit Hainan Jesus Christus, Salam Nachumikun. Sambet ab Kirtasomen, كف ساعة شعتك ساعة عسات نايلقه زهوبه من فسوي أقول قلود دماء يجمر الدلاوي دبس هاي زومي نتقلي كل اتخيل سماين مدرن فترك أجزي أبير أملاخ كساب زوانزي بمحرتك حالي خاص لذات نحكانا كبرخا يسفح من قصخا دماء يبارخ نحنا نايزل ألم هوت من انتخن ركب نحاد اتفكر وردخا يسوس كرستوس أفكن دحاتياتنا سيبي خاص لذات حنكانا نمسكنكا علونا إذا حجي تدالينا زولوك الوانجيل مزامورن أسوئلنا خنسمعو لبنا خفتلنا بسم قويتانا مدحينا يسوس كرستوس صولتنا سماع آمين.

ملختي مبل 30 كلتن مسج نمبر 32 اتسمع اذا نزلاتو يسمع وثم حق هذا فصمو سلام اللوم مزمر داويت مبل 119 معرف تقسيم 160 حموشتن كبرات سمعتي بسم دحنينا يسوس كريستوس سلام لكم يخون لوم زقرب لنا تمرتي سلام انتايو سلام كي سلام انتايو يدلي النازب الحتوز حزيو سلام نايك الترقومو يفلت اي فلت وسانو اندرتون يبسح اي بسح كابتي ود سبز من نيون او هيواتو خا از يزد ليون تمكرنا هيواتيو سلام نسب يدليو ننسسا يدليو نمدرون يدليا سلام نخل فترة يزدليو سبات كرخو بخلو سلام يبهالو بزعبا سلامهم كأي تحتتو يفالتو أي فالتو خرخو بخلو سلام حد حتى لواويتهم بزعبا سلامهم يتحتتو نسب عدو ويسمو خي حتتكا لحندو إلكا لحند حدير كالكا المجمريا بزعبا شمو خي تحتو نسوني حتتكا نسلام زي من نيولون كلتا عينة سلام اللو ناي نفس سلام كبقون ناي كبابينا سلام كلتيو خي آياد ليا نايو ناي نفس سلام بوشت راس سمعنا ناي منفس عرفتيو وشت او سلام زهلوكا منفس كاي عرف امرو خاي عرف سقا خاوني عرف عبل بخا هدعتن رقص انتين يسمعكا باهيب لكا تحقوس ناي منفس رقعتن رقص انتين كاي سمعكا بوشت خا حيل انتم عتين يسمعكا هواساتكا خاي برتع عب منفسكا عقل صبت مهواخ فرهي ترتر من واس زبهال فسماي سمعكانيو ناي نفس سلام منفساو حيل اللو بصدقن بفصم ازازن كايو زركب بمنفساو رقصنت كايز مس نزي ناي نفسن ناي حلنان ناي امرن سلام بتمكرو بصي حكايو بمنفس كتسمع اورن تزي كوينو بقال وي بفيدل كغلص زي كاليو ناي نفس سلام بمزمرون بمسغانان بفسحان يسرع سركا غصكا بفغك تايبر لبخاي حغوس ابكم فركا في الشختا اب افكا خامس غانان زيمان الله و ناي نفس سلام منفسا وقباتيو اذا خا صقا املاخيو صقا املاخكا با املاخ زوهاب هيابي نزه هياب زخت قبلكا مس املاخ سمرت كلو وكالو سمرت املاخ كلو وكادما حاطيات كا تنسحكا حدغت حاطيات رهيبكا كا حاطيات حراوزيكا ومجدص تقن قدسنا ان تملالس مس تخوني صور حاطيات كا مستقنططي كابناي حاطيات عدا حرام مس وصاكا فرهن كنانينا وشتخا اي سمعكانيو بزم خنيات زخا ايو سلام ابل بخاز سمعكا اذا سلام زي مقلن ايتي اب سمايت ارني بلنا زلو زل علماوي سلاميو اذا سلام زم زهلوكا نايت زم سماياو تسفا رقص انت اللوكا اذا ناي رقص انت تسفا مزهلوكا خا ابل بخاف السهلوكا سلاميون يوحزلكا

منفس كابرو لبقى حقوس منفس كاون هدو يخون خاف حتيات حرا خمز وصع كا مس أملاك تملالس كم زلوخان بزي تمكرو زي خات فلت كاب سلام زلو ولبي فقري حقوس لوحات حياونت دنغاز تعقستي تسفا مسقانا عرقي يقريتا كال بزوح سناي نقرن يزو قنفل سلام ناي نفسي تعنايو حقوس هدعات رقص النت كاللو اتي نزو خلو زلو بدما اتين نفسون سقؤون عب تحت هياو أملاخ زماع قبط رايو سلام ناي نفسي بزي كاخال أملاخ كاب كال ازر كوالو منشي من ميلون اتو خال اي سلام زبال نايو خاا ناي كباب سلام ويدما ناي مدر سلاميو ازي سلام زون نود سب يدليو سلام عم مدر خسفن سب بسلام فقرن هادي اخنبر فقاد أملاخيو اقزي عبهر نفطرة فطرة هلو صبو يريز فطرو نزو خلو زبالا شوقنا حتيات نبري كسا حجونا علم سلام كالي وازلو حتياتيو حتيات كسا عزلو عمسا سلئي بأسي كنئي تعبيت كرحنتي عصوت شارا فللي زرغرقالو نزو خلو خفاعت زي كسا عزلو سلام عمدريولون نايا كباب سلام كبهال كلو نسب زهو خوفر هي ويسق عتاب زرئو زيلو مزخوونيو بسلام يعطو بسلام يوصى بسلام يدكس بسلام كأي تنسى بسلام دما نعمل له يوم الله بحصيرو نهيو تزفر أبو كوابي ويلون مالتيو مبزحتو إسب لتين إسب زاد لي سلام عبتز أمة الله بتعب زي سقعت كسينو من بارت رئيس مسلم الله عبزور يا خالسلام سفينو برقعت كتنبر عزيز أبويو كنا خيز سلام زي إتن ود إسب زاد ليو أخل سلام أيكونن زين عزور يا خالسلام بملأتو كوانت الله وكتن وجنزير له خينون في صمرق عتاب زوريا خان تسفني سلام في وتكا سلام كقبل بخا زي بالكاخد كون تقريخا عب سلام زلوا وتعنا تقمطو عب وشتم سلام عرفتن سينوم زناوصو سلام سينوم عب حمام زبصحو سلام سينوم كعب حسم عقل صبت هي وتم بعلم عب محلاف زبصحو قصري أبو اللومن ود سب زيناي نفسي سلام كنبر أزيو خبيت سقايو عبز وانا عبز علم كابت ازيو زخبدي حقايم كحوي وزيخ قول حمام بناي وشت حمام ناي نفس سلام مس انت لعلي ناي امرو نوص حمامي زطري خاطري زبلع كابلع اتخدن كاتخدن اسي زبلع اصبو زبهال نابراوني هالوخا سلام ناي نفسن سلام ناي امرو نمزيه الوكا كابا خاصة نداي حانت زي ولو بسلام دكيسو زحدر تخالم ما ناي حيش اتبهام حانت زي ولو حانت زي فلت بسلام قنا عرف يلوز نبرون أزي بلس بحصيرو سبز من نيو زبلي سقاو نقرب ملقات انتظر لوكا سلام كابزيه لوكاس عبزام درم مبار كامس من تايق الصر ماي وشتخا سلام نوز اقن فيلو قس كابريهو لبخات حقويسو افكاب صحا انتزي ملئي قس كاون بفقق تاتزي بره عبز عالم مولاد كان تايرب حلوو عبزام درم مبار مبلا مستاي مخدان كوم اول كاون علتاتكا خسع زودا مصنا حايكونن هو الترجمة اللو هو التعامل اللو ربحة اللو ربحة نفس نسجان زرون زت قللن خون اللو زت رأيو سلام عرفتن ذهب إذا عرفتن سلام نزخاء ناي نفس سلام نزه اللو كات رأي زركب ناي نفس سلام دما كاب كلو بحلنا خاص مع كابدلن أنس عرف أد أملاك التقابلو زي مزاز النسيح كاب أبسانس أمس تخون ترأيو بدلن عمس عن مزه اللو كا هلنا خا كل جزء بقى بس خاص لزوق سكا منفس خاص لزه هو خن سلام ناي نفسي بالكان نفس التحد كابز خونا يخون بدلنا حتى ناس عم استخونيو إذا هذا عتزي مزاي هلا خا نفسي تزقب بقى منفس عور الجس نفس زي بلا سنفلا التخون إذا سنفلا زي عرفتي خل أكا لب خاي شبر عمره خاي الناوس ذك استسئن أنت بلا أكا أنت ستيخا أنت تخدن كا منو ما يتقام مكان هيوت كابز وش تعو من واس تسلكي بزم سلكايزي منفس كامس دخل مخاء نايس قاح مامون تحمم نايس قان نفس انت عنا التأساس ريو نفس خا سلام مزيه اللوا كابتي أب ممعالتي زبس حكا قلولا وطلع علي ناي أمرو ناي لبي ناي كبدي ناي معناتو ويكالق وشت أو حمام كتحمم تقل كاب أملاخ مرحاق زي مئزازن كم زيزة أمسالي واس عايزة مس كم تسابنتنا متان كنبرن متان كدابرن كتعن مقوزد ليو نفسنا خاء مقبية دليايو ناي نفس مقبض ما منفسن صدقن قدسنانيو
ብመንፈስ ምብላእን ጽድቅን ቅድስናን ከዓ ፍረ ናይ ፍቓድ ኣምላኽ ምፍጻም እዩ። ፍቓድ ኣምላኽ ምፍጻም ድማ ንኣምላኽ ብኩሉ እናተኣዘዝካ ካብ ኩሉ ሓጢኣትን በደልን ርሕቕካ ነፍስኻ ንጺሕካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምንባር እዩ። ነታ እትመጽእ መንግስቲ ዘለዓለም ከዓ ብምሉእ እርግጽነት ምጽባያ እዩ። ናይ ክርስትያን ተስፋ እውን እዙ እዩ። ከምቲ ናይ ሎሚ ጥቕስና እቶም ሕግኻ ዝፍጽሙ ሰላም ኣለዎም ዝበሎ እቶም ንኹሉ ፍቓድ ኣምላኽ እናፈጸሙ ነታ እትመጽእ ሰማያዊት መንግስቲ ዝጽበዩ ካብ ኩሉ ናይ ሓጢኣት ዕዳን ናይ ሕልና ወቐሳን ነጻ ዝኾነ ሰላም ኣለዎም። ናይ ዙርያኦም ሰላም ተሃዊኹካ መከራን ተጨንቖም ነቲ ዘለዓለማዊ ናይ ኣምላኽ ተስፋ ብእምነት እናጠመቱ ብትዕግስትን ብምጽናዕን ንኹሉ ፈተና ብሓይሊ መንፈስ እናሰዓሩ ነቲ ናይ ልቦም ሰላም እቲ ናይ ልቦም ሰላም ከይተሃወኸ ብህድኣት ንጸበባ ይሓልፍዎ። ነዚ መገዲ ዝሓዲጎም ንሰላም ብገዛእ ባህጎምን ፍትወቶምን ክረኽቡዋ ዝደልዩ ብዙሓት እዮም። ሰላም ግና ብእትርከበሉ መገዲ ጥራያ ትርከብ። ብዘይካ በቲ እትርከበሉ መገዲ ብካልእ ምንም ኣይትርከብን እያ። ሙሉእ ህይወትካ እኳ ክትደልያ ሃሰስ እንተበልካ ምንም ኣይትረኽባን ኢኻ። ሰላም ካብቲ መስፍን ሰላም ኣቦ ዘለዓለም ዝኾነ ወይታና የሱስ ክርስቶስ ጥራያ ትርከብ። እዚ ኸዓ ከምቲ ቅድም ኣቢሉ ተባህለ ንኹሉ ፍቓዱ እናተኣዘዝካ ካብ ኩሉ ግብሪ ዓመፃን በደልን ነጺሕካ ብጽድቂ እትመላለስ ምስ እትኸውን ጥራይ እዩ ዝርከብ። በዚ ዘሎናዮ እዋን ሰብ መንፈሱ ሰላም ስለ ዝሰኣነ ብውሽጡ ተሃዊኹ ኣፉ ኸፊቱ ሰላም እኳ እንተበለን እንተደለየን ንሰላም ብመገዲ ኣምላኽ ስለ ዘይደልያን ስለ ዘይጋደለላን ምንም ኣይረኽባን እዩ። ሰብ ንኣምላኽ እንተዘይተኣዚዙ ንሰላም ኣምላኽ እውን በቲ ትርከበሉ መገዲ እተዘይደልይዋ ምንም ኣይረኽባን እዩ። ደቂ ሰብ ወግሐ ጸብሐ ሰላም ይብሉ ብዛዕባ ሰላም እውን ይዝትዩ ኣለዉ። ሰላም ግና መመሊሳ ካብኦም ትርሕቕ ኣላ። ኣብ መንጎ መንግስታት፣ ኣብ መንጎ ህዛብ፣ ኣብ መንጎ ሓዳር፣ ኣብ መንጎ ውሉድን ወላድን፣ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሰላም እናረሓቐ ብዙሕ ሰብ ብእህታ ገጹ ጸሊሙ ንሰላም ከይረኸባ ይነብር ኣሎ። ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ድማ መንእሰያት ነታ ለይትን መዓልትን ዝምነይዋ ሰላም ናይ ኣእምሮኦም ስለ ዘይረኸብዋ ነፍሶም እውን ብተስፋ ምቑራጽን ብዓቕሊ ጽበትን ስለ እትህወኽ ብሕሱምን ጽርጽሮት ንህይወቶም ባዕላቶም ክሕልፉ ይርከቡ ኣለዉ። ሰላም ንምርካብ ዘይፍትንዎ የሎን። በበይኑ ዝዓይነቱ ሙዚቃን ደርፍን ሰላም ናይ መንፈስን ሰላም ናይ እምሮን ንኽረኽቡ ህርድግ ይብሉ። ግን ሰላም በዚ ትርከብን እያ። ካልእ ሰላም ይህብ እዩ ዝብልዎ በበይኑ ዓይነቱ ፈተናታት ዓመፃ ይኹን ሓጢኣት ብዘየገድስ እውን ይፍትኑ። ግን ሰላም ሲ መመሊሳት ኣኻብኦም ትርሕቕ። ሰላም በቲ እትርከበሉ መገዲ እንተ ዘይኮይኑስ ብኻልእ መገዲ ኸቶ ኣይትርከብን እያ። ሰላም ካብ ኣምላኽ ምስ ኣምላኽ ብኣምላኽ ጥራያ ትርከብ። ክቡራት ሰማዕቲ፣ ብዘይ ሰላም ክንነብር ስለ ዘይንኽእል ከምቲ ቓል ኣምላኽ ዝብሎ ንሰላም ንድለያ ንሰላም እውን ንስዓባ። ንሰላም ብጐደናታት ጽድቂ ቢልና ክንደልያን ክንበጽሓን ይግባእ። ሽዑ ንሰላም ክንረኽባ ኢና። ልብና ክሕጐስን ክፍሳህን ኣእምሮና ኸዓ ኽዓርፍ እዩ። ምስ ኩሉ ሰብ ከዓ ብሰላም ክንነብር ኢና። ምስ ኩሉ እውን ብፍቕርን ብስኒትን ክንነብር ኢና። እቶም ዝጸልኡናን ዝሰጉናን እውን ክነፍቅሮም ምእንቶኦም እውን ክንጽሊ ኢና። ኩሉ እዋን ከዓ ጽድቅን ሰላምን ሓጐስን ፍቕርን ለውሃትን ደድሕሬና ክስዕባየን። ኣብ ዓለም ምንባርና ካብዚ ህይወት ዝሓሊፉ ኻልእ ክኸውን የብሉን። ነዘን ሒደት መዓልታት ናይ ህይወትና ብመንፈስን ብሰላምን ብፍቕርን ብምስጋናን እናተሓጐስና ክነሕልፈን ይግብአና። ኣብዛ ምድሪ ሰላምን ፍቕርን ሓጐስን ህድኣትን፣ ኣብ ሰማይ ከዓ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክህልወና መደብ ኣምላኽ እዩ። ክቡር ሰማዒ፣ ብፍቓድ ኣምላኽ ዶ ትነብር ኣለኻ? ሰላም ናይ ነፍሲ ዘሎካ? ከምዚ ክትሰምዖ ጸናሕካ ናይ ነፍሲ ሰላም ኣብ ሓጢአት ከለኻ ይትርከብን እያ። እስከ ነፍስኻ ምርምር። ካብ ናይ ሕልና ክሲ ነጻ ኮንካ ዶ ሰላም ናይ ነፍሲ ኣሎካ? ነፍስኻ ሰላም ዘይብላ እንተ ኾይና ብርግጽ ኣብ ኣበሳ ኣለኻ። ስለዚ ጊዜ ከይሓልፈካ እዋን ጣዕሳ ከይመጸ ኣምላኽ ንዓናባይ ሰላም ክህበካ ይብለካ ኣሎ። ንኣምላኽ ተኣዘዞ ብፍቓዱ ተመላለስ። ሕልፍን ትርፍን ገይሩ ኸዓ ሰላሙ ክህበካ እዩ። ንጐይታ ክትእዘዞ ባዕሉ ሓይልን ትብዓትን ይሃብካ። ኣሜን።